عشان هو هريالي ار رستا يا فيلمات لانه هي جيد لدى منجشكر اني موكيش هنسا زورا باز شنكر جاي كيشن هنجي سنجيد يا جيتا خاتير تو ميكل هريالي ار رستا يا فيلمات لانه هي جيد اشي لشتا نو فلو جو رستا سا تو هريالي والا كاي كاتو والا تي امكا خبر نا پن تي امكا پول پاك راو جي وطلے اشتا نو سدا بحار فيلمي كي تانچي كاري و تو ميكتا دیکشي 5 4 ميگا هرتز اف ام رينبو سيويد